ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنبي مني وجودي جنبي مني انا صح والف

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح